0: ንሓነት ጥይት ምትኳስኳ ፍሉይ እንተዘይነበረ እዛ ጥይት እዚኣ ፍልይቲ ዝገብራ ግን ዝፈጠረቶ ድምፅን ዘበገሰቶ ማዕበል ሰውራዊ ቃልስን እዩ እዚኣ እታ ኣብ 1961 ዝተተኩሰት ዳኣ እምበር ነቲ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበረ ብኡዝ ነገር ምህራማ ኣይኮነትን እዛ ዓረር እዚኣ ድሕሪ ነዊሕን መሪርን ጉዕዞ ድሕሪ 30 ዓመት እያ ዕላማኣ ብግቡእ ወቂዓ ኣብዛ ቀዳመይቲ ጥይት ሰውራይ ኤርትራ ዝተተኮሰትሉ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ክሰምዖ ስለ ዝኽኣለ ብሓጎስ ዝተሰራሰረ ነዚ ዝተባሃለ ዋና ኣዛዝ ፖሊስ ሽፍትነት ገሪፍኩም ኣብ መገዲ ሰላም ተመለሱ ዝብል መልእኽቲ ሰደደሎም ሓመድ እድሪሽ ዓዋተ ድማ ብቋንቋ ጥልያን እዮ ሽቶ ፐርሚያቴራ ናን ሽቶ ፔርባሬ ማለት ኣነ ንሓደ የወፅየ ንኽሰርዕ ኣይወፃእኹም ብማለት መለሰሎም ብድሕሪ እዚ ሓመድን መንግስቲ ኢትዮጵያን ከም ክልተ ወራርን ተወራርን ተፋጢጦም ብመንግስቲ ደረጃ ብዙሕ ምፍርራሓትን ፕሮፓጋንዳን ተነዝሓሉ ክሕዞ የኢሉ ዝወፀ ዝኾነ ይኹን ሓላፊ ክሳራ ወሲኹ ሕፍረት ተጎልቢቡ ክምለስ እምበር ክሳኽዓሉ ኣይከኣለን ሓመድ ካብ መሓዝ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክሓልፍ ዝቐረበ እንዳኾነ መፀ ንቤተሰቡ ክብል እንተተመልሰ ተባሂሉ ቤተሰቡን ጥሪቱን ኣሰርዎም ንስድራኻ ነፃ ክንለቆም ንዓኻ እውን ምሕረት ክንገብረልካ ንዓእቶ ኢሎም እውን ልኢኸምሉ ነበሩ ሓመድ ግን በዚ ወዲ ከምዚ ዝፀዓር ሰንኩፍ ሰብ ኣይነበረን ቅድሚ ስድሩኡን ጥሪቱን ዝስርዖ ጉዳይ ሃገር ስለ ዝነበሮ ናብ ካፒታን ዓብድልቃድር ነቶም ሒዝኩሞም ዘለኹም ሰባት ቆራሪፅኩም ኣፈርኖ እውን ተጠበስኩሞም ጣዕሳ የብለይ እንዳኣነ ግን ዝገብሩ ኣለኒ ኢሉ ደብዳብ በሊኢኹ እንቢትኡ ቀፀለ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብሓሰውቲ እናተመርሑ ሓመድን ብፆቱን ብርኮም ኣብ ዘስበርሉ እናመፁ በዓል ሓመድ እውን ህዝቢ ኣብ ጎኖም ስለ ዝነበረ ኣቐዲሞም ዝረኽብዎ ዝነበሩ ሓበሬታ ደባይ ውግእ እናገበሩ ብዙሕ ኩናት ኣካየዱ ኣብ ውግእ ኦማል ድማ ናይ መጀመርታ ስዎ ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ተሰውአ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓመድ ብፃዩ ቀቲልና ተባሂሉ ክንደይ ዕንደራ ክግበር ከሎ ብወገን ሓመድን ብፅቶም ግን መስዋእቱ ዓብዱ መሓመድ ፋይድ ነቲ ሰውራ ዝያዳ ሓላፍነት ዝሰኩሞ ሕራነ ፈጠረ ጉጅላ ሓመድ ከም ሰንደቕ ዕላማ ናይ ቃልሶም ሒዞም ዘጓዓዙ ባንዴራ ኔራቶም እያ እታ ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ኣብ መላ ኤርትራ እተንበልብል ዝነበረት ሰሚያዊ ዝምድራ ቀጠርያ ዝቕፅልታ ሃገራዊት ባንዴራ እያ ነይራ ምስቲ ዝነበረ ኩነታት ግን ካብ ምንብልበል ተዓፂፋ ትቕመጦ ዝበዝሕ እዩ ነይሩ እታ ባንዴራ ንግንድፋል ስድሩኡ ብርክያሞ ኣብ ክሰላም ዝሰርሐሉ እዩ ኣብ ውግእ ኦማል ኣምፂዋ ግንድፋል ክዛረብ ከሎ ድሕሪ ውግእ ሕመረት ኮልባ ማለት ኦማል ኣነ ናብ ሓመድ እናኸድኩ ከለኹ እታ ባንዴራ ኣብ ሰልጣይ ነይራ ይብል ቀፂሉ መሐመድ ኤራ ባንዴራ ክንሰቅል ብረት ሃበና ኢለዮ ሕራይ ምስ በለኒ ኣድማ ብሓሊማን እድሪስ መሓመድን ዝርከብዎም ኣርባዕ ተሰሪሑ ደው ኣብሎም ከም ውድብ ሰራዊት ሰላምታ ናይ ብረት ከመይ ከም ዝግበር ኣርኢና መጀመርያ ግዜ ኣብ ወርሒ 11 ኣብ ሎክሮጅ ሃወሳይት ኣብ ነዊሕ ዕንጨይቲ ሰቂልና እያ ሓመድ እውን ክዕዘበና ድሕሪ ምፅናሕ ነታ ከባብ ከቢዑ ኣስተኻኪሉ ስርዕ ሰላምታ ገበረላ ካብቲ ግዜ ተጀሚርና ኣብ በረኻ ይኹነ ብዓዲ ኣብ ዝኸፍአና ፅንኩር ኩነታት እንተዘይኮይኑ ካብታ ዕንጨይቲ ነውሩዳ ይነበርናን ከምቲ ንቡር ከዓ ኣብ ግዜ ዕራርቦ ብሰላምታ ኣውሪድና ብክብሪ ንቐምጣ ኣነ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ ሒዘያ ዝኸይ ዝነበርኩ ይብል ግንድፋል ተዘክሮታቱ ይገልፅ ከሎ ገሲር ብወገኑ ተዘክሮታቱ ክካፍል ከሎ ሓመድ ሓያል ወታደር ንፀላእዩ ዝፈርሒ ይብል ነይሩ ስለዝኾነ ከዓ ዳርጋ ኩሎም ንፀቱ ኣብ ጥንቃቐ ገለ ለውጥታት ኣርዮም እዮም ኣተሓሕዛ ብረት ከይተረፈ ጉድለት እንተሪኦም ከም ሸለትነት ሓሲቡ ይቐፅዖም ነይሩ ሓመድ ክዛረብ ከሎ ይብል ንሕና ኣንፃር ፀዓዱ ወይ ኣንፃር ካልኦት ኣፍሪካውያን ንዋጋእ ኔርና እንተንኸውን ብዙሕ ፀገማት ኣይመሃለውና ኢትዮጵያውያን ምሳና ብታሪክን ጉርብትናን ንትእሰር ኣሎ ብወገኖም ነዚ ዝምድና እዚ ንኽሶም ስለ ዝሕዝዎ እናኣሱም ዘይግብኦም ፀሚድና ምህላውና ምግንዛብ የድሊ ኣሕዋትኩም ኢና ወረቤትኩም ኢና እናበሉ ዝገፁ ከ ኣዝዮም ሓደገኛታት እዮም ንህዝቢ ከታልሉን ከስድዑን ስለ ዝኽእሉ ካብኣቶም ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሰዓብቶም እውን ጥንቃቕ ከድሊ እዩ እናበለ ንብፅቱ ጥንቃት ኮኑ ሸለትነት ክብ ዘሎም ምዕዶም ምንባሩ ገሲር ክሲኹ ኣብ ካለ መጠየቕ ይገልፅ ብፆቱ ንሓመድ ናፅነት ክትሪያ ድኻ ኢሎም ኣብ ዝሓተትሉ እወ ኢሉ መሊሱሎም ነይሩ እዩ ገሲር ተቐብል ኣቢሉ ድማ ሞ በቃ ምስ ረቢ ኩንትራት ኣሲርካ ኢኻ ኢሉ ሕቶ ዝመስል ዘረባ ደርብየሉ ሓመድ ድማ ከምዚ ብምባል መለሰሎ ላላ እቲኻ ፀሊእካ ሓደ ህፃን ኣብታ መዓልቲ ሰማያት ማለት ጥንቀት እከለ ይበሃል ምስ ሞተ ከዓ ጅናዛ ወይከዓ ሬሳ ይበሃል نحيقنا هزبي إرتعى كابلتين حان تخبلني أنا تمنيت ألني بزابرت أو قلسخن عوات بزابرت الزرع الكلة معلتي أبعاوت انتا بصيحتنا نزال عالم كذكرن تسوي تباهيلة نبارس مكركبني تزيت عوتنا قن أمنيت مقابري قاتلو أو إنداد عندي دناخ بهاليم تاشمي بحالي كذكريا بس فاق قبر بصبق كبول دم إلو من لسلو نهو لما كم تمنيتو ناي عواتي أبع عشرة حقر بينا حمد كابيناتن كم مكتتال بوليسن أبزرح كل غزية ثوراتات عالم كم أبنت النامسة نبسطي مهرم نيريو دحرصو من بوغو أميلي سنبت معالتي مريت مسيو عين مسحازة حمد مشدش ترؤسو أبتسكل دكسو مبرو حمد تغاكبو كالوتكا فحفحيلوم ليتي أبوان كوتا حمد تبرابيرو نكبوب مرتين أبتاها قورو إلو حلسو دفاء بيلو أورغلو نعد قوم كومون كبوب سلامنتاين كابرتي تبلني لحاتتو حمد أنا تصلين له كم يبال حليفو هل استزاربو كال أين برن أبطوز حد ركبو تعقستن يميرو نقو هدي إلو دك أصخول أزلو نامسلو حمد تسبع هيكو هريق عيا بلو حمد زخان الدمس السلزي يسمعه كبوب ملسيب المس أنا تطارات إلو تقال هاتفو متنتات إلو مبون دحسوسو سو النطوع إينا بره تركتالو بغون أقاريسا دارقا شعايا تنفاس حليفاز نبرت بكا تسويو سونين سران شمون تنبون بات سحن تشعاتن إتن سسان كلتن أتي توقيسو زي سعيد حمد أتي فرس غاليبو أقليم إذا حلو السبع زي اللعواتي أتي نيرتراو سورا أبصون أسارة تسرت عواتي تسويو إلامو حلمون حضرون دون بسمتو أبشحن تشعاتن إتن سسان كلتن أتي قبران عبدالله شقا زخرتاتو قلز كلو حمد إدريس عواتي تسويو كلو بسوتو كل قزي يحاولنا نيرون بوزح عمتات كم هلو يوم قلي صمرنا مني ما راح يخم انتيلنا يوم حمد إدريس عواتي يقولنا نيرو ميبن قصير بوغنو نلبواتات حمد كذكر كله نتا أبو عشرة تبنجو ناي إندا حمد إدريس عواتي يتباهلا نتان ورشاخي تأتو نود أمون عواتي محمد فايل الوزبل زياناتي برتيا ناي إندا عواتا يكونتن نهزبي إرترا أركبي ياي الوويبل زخباركم سمعتنا حمد إدريش عواته دحرنا سلسته من قستات اللخن تقامن أي قزانا ينبرك خميلو دحر بمكاتو شك سورا والليهو كم تنسو زحالمو بجيك منات نذكرو علينا دراسي هاي نسلا سولدو نزا حمد إدريش عواته شحن تشعاتم إثن عصر تحمشتن قساب شحن تشعاتم إثن سسان كلتن تبل المسحف سلس حافلنا ندامس قلنا زي أزيون إشتي حتى عبي كفال زا مسحفيمو تخارها تلتنا رخيبكم بمباب ناي جيغنا أبونا حمد إدريش عواتة تاريخ وات بتخذ كل كترخ ولا أدخل المسحف مخانا كنزخ آخركم نفتو
1: باركس سمعتنا حسوم واتنيخم جيغنا حمد إدريش عواتة فكرة زعب سفصان حدن غور تاريخ بزحزر زبال خفتا مسحف كوت جلابي للمجو نيشتي مثل راخي كل قزي معاد سمعتنا تاريخ زمز حلفو سلا نصانت تحالفو تكيوم وهاقت إلوم نصانت فيسان حدا نمتوه نمزكار من بالي كل جزي كتالي وخوان كم زخبل كله كله كندي سوات جاغانو كندي كي حتى خفيل عدمت اتهاجر تراح توم دو تسووت راح يكونن قمان اب اسربيت دلونا لو سقاب حجي كندي كي عدسرحو بوهم كنزكرون اتماعات سلزخوني بسم اسراسنة قتيلة ون اشتاي حتصار انتاي مالاتيو اسراسنة تبل قتيلة خم حلال فالكمي

زم جگانو عدتا توم نات انتونون عبرخا هاگرام زن قل قل يون امن کا قاوح منبر مس اراويت اگرن تر اسن مدق اسن بهرو رمان صحاي منبر کا زسند قرن نات اگرفكا منبرن كموهب وسي دمو نتمرير قدلي بملؤ لبون كي دمو

ماي صنعي الناس عنا تملالست غرورات تقلف نيرا جغانو نت ماين ور ماين زي بولا اصام نت قرا سنجيرا زي ركوا بوتان زبدو طرات يام افتا اصام نتا سرخبت ماي بمخدم براشو تمقيلوما نتا بس ما امان تمسبنان بسم الله يانا الحمد لله هان سحا وسد سماويت معدي بس جاي سغا خاتم تجيبوما

بمحير ملحامو بكيو مهننات افوا بلبزي بلوكو اخيتو قرص الويت ازين السامسيلا نبابو هندو نقص لباسيا نساقيتو تقلمو كوي تشاقر يروز امتازلو بزين السازع لفو مكرا نسو ترحي دفلتو نحنا خنقمت رحينا نخيل نسو قن مسامر كاقيتو اشاقش عان مقعين كمي كمزق انزوا تبطو قيري فلتاني نمبوبون دوناتف فقر شدان جغنان جغنا بزي شدة شدة بزي جغنان تاي كمزو مسلو زنقر زانتا ابقص جغنان لكم كندس خواني شدة مالت جغنا جغنا مالت كا شدة لكم تترقينكم لك عمرسيكم زرخبكم ويونس الان جيغنان سنتاي ملساهم جيغنا بزيت ويونس الان تاي قرمان لغو نعا عندي زلسة نعا خاخدن ابتزغزف قزحي نساي خبرتو لعلو خلقن انت توقع ازي جنان الله انت ستسوى ادماز قلنا زلا زخبرت نبروتيا اتا ويونس الان

جگاننا طبتا دمن رحاتن زمزازنو بمنبارم حد خابت عاوز ولاد بلحاتيو جگاننا سالا برحاتم دومم زعاق ابو دما كابزيت دلي خسارة دحينميو مهنات عردي علتاو هيوات جگاننا ينيرو كند زخني كبدون بتلك أتا سف زي بلوغنا نقص ماي تكس أردتات منا قارتو نقص زي بلو أخاوح نانا دلو وحس أرد حميس جيبنا انكو هيواتو ترحيز ومن دومو بدم حد النت بس بيسو بحدو كعيس لبخن زيج انكو عيخون لبتات جيغانو صوتا هيمانات يكون عدب زي قدس بغطر فوزحات كنسان أبحد همات حد عينات وكتعتي وقعا نحد حدام الفقر نقزحناتهم نابس بباقي الوطوة نلبتاتهم أبحد هرمات يسمروان رأيه هون دان زاسند في الشيخ تاجغان نوكاية مزقبات النازلة كاب زبالت سباقي أبير إنا نفلت كاب حد حدوز ببلالت سباقي زلوا توم جغانو فورهم أبقص أميز نبب بزي كاد صوتاهم هيمانتهم كون عدون كنا نببعي كألنان أو إيه تسباقي نفقرو من سنية منقن أو وشت في الشيخ تأمي رخبو بحتا خافي رأيوان من هذا السنة من كان من كتفلي يتخل أتهم جغانو بزي كات معو تهزبي أتهم معو تهزبي دماء بزي كاتهم جغانو انتاي من مسألة فللي زبها النقر يلن أتهزبي بحري أتهم جغانو دماء عساتات اندع الله سلازن ديوم صلاتين أتعسا خب بحرون خفلي وزعاتو عسان بحرين قل بغمين ناس أصعلو أتهم عساتات كودك بحريهم فتر كابزو ولو تحيزهم أبحق فبحريهم زي مبرو أستس أنكاري ممليسيز قد جغانو تنكر مستغارو تنكر يقبلهم انتقو نتسفاقو قرطو زي حسب عين بارم أبكبابي أم تسفاز عدسو تسفاز عمبر تسفاز هب مستورها زي نبار خنسو بتسفاقو عزو أبتن غبدي التعنقل قراص نقيرا نقرر تتركس مع عقوماين زي بلهمات كوينهم ليتنك أترم بزي عرفتي بقو عزو سمين سانيحم نابدوهو يملسو أتم دو مبراق صانحونا معرابي عصفو نقدامه يقعزو كالو قعزو قبلو أبروخ تباهيلوم نات حقوسو تبقس تركبوم وحجي ساقرو كالو وحجي سانحوم كوتا مكراتاتنا حد حدو تتناني قتر إلو نعومي صبي نساتم قن سلينان نحاسبو نشقرات ككم أمز أسوي قطموان سعروانو

0: قعزة قدلي نودي بلون وقلب معرز بصحن فتني دك أنستيو معرح واحتن زي مكتالو قدلي انتهاليو قدلي ارتراط رحي خونس كل أبتمرير قعزو والكاوس أقامات أحلي خواه خمس رأت وز ويزحلت بالبانستي تغطري فتسيم كازح السبا يكونن اندس خوني ساقن بزي قدس نتستسلع مكرا بديهن أبنات قوينن بعاوتي وزا
1: مدحاني حقر مدحاني ريمو
0: قزاتي زبناو سوارا مشماتن سراوي تام علامن توقع يوم جاقان نخاء مثل ناطلنات كبلو أبل عسيف دوي لهم بتفتنة تحاليفون كبرون واقان متكلم مسكيرهم أبتولق زلق زيب بالفتان هم وتكوينهم إذا سراوي تسألعن دقفر صحيا لن كيدها لهم سلهزبن حقرن تقاليسون
1: أنا تفرتت كبرو وفايلكم لوام حدرو إلنا خيرون
0: فينات مريري مكور فينات اللوزي بالفطور انت هالليقن كابنبورة تحساس باز واسقط راح يخوون زغل انت خوني كينات مريج أزغون اللي هم تقن على مستقرفك مستمقعك مستقزا أخان مستقن سألكن نخينات كم زلع على فتح توصلوا تخلي خان هاجر كم هاجرن هزب كم هزبن واقع خلو الناس لزيكن ننبب بندن هز سنة من يتسوي زلو اتسوو دو ولا ستهلو يعميقنا أمو ننببو أبكن دبعيننا بقى أمرونا نتأمتو رسحت وشتنا بحفنا بملقات نتأمتو من يتسوي اتهلو دو ولا ستسوو ملاش سدل لحبتي بحكي اتسوو تسوي كل تخابو زدل لفتسي محلف الله سلاها قارون هزبون نزامريت حد قوكاخي حد قلا بخبر حليف انت تهلو قن سخومون حدري يخبر صور مسوعتن هلاو نقبل بزي حاتيات نخوات سوء زقود فل حدران نفتسام لوامي سئن حدا سبزنا برخن دع السرتي كخوون حلن بلك اترقي ميان تد اهلي اقز زهلو زل اثراتن اتان فرق اقصوز تسكمت يمانيت ايدون نزحك ازيان زنقران زلوان كنت زخني أتصور كباب سوات أبهلواتي قد دمو سوو نغي موت شمعة بمول لعم زكارو ترح زي كوني أبحد رؤوم في تسامي زلو أتقوم نقر زل ألم وزخري أسمع تاتنا عاوتنا
1: انت تملسو ورا نزار فات كبس عالم فو